يعني نسينا يا رقل هل ورانك الو ازن الجام يغني اغدق لو هاتني ريني بيجل سجدو.